0: صوب دي خم مخام كل نفس سايحة الموت
1: وبكن بكن سدور دي مخام مسوي سوبر
0: صوب دي خم مخام مخام مخام انتو عزيز انتو سنك سنك سنك انتو خادر خادر
2: My heart is filled with gladness.